0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. أجرى قداسة البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس. تحدث خلالها عن زيارته الرسولية إلى إسبانيا من 16 حتى 22 من حزيران يونيو 2026. واستهل الأب الأقدس مقابلته العامة مع المؤمنين قائلاً إنه يود اليوم تقديم بعض التأملات حول زيارته الرسولية إلى إسبانيا، والتي شملت مدريد، برشلونة، دير مونتسيرات وجزر الكناري، وأشار إلى بلد أوروبي له تقليد كاثوليكي عريق وغني جدا، وسلط الضوء على حفاوة الاستقبال والانفتاح على الإصغاء، شاكرا على ذلك الله والشعب الإسباني بأسره والملك والسلطات المدنية والأساقفة والجماعات الكنسية. وأضاف أن شعب الله أظهر بفرح إيمانه ومحبته، وأشار إلى أنه شجعهم على تعزيز الشركة والحوار والوحدة في التنوع. وقال البابا لاون الرابع عشر إنه لاحظ بفرح كيف أن الناس ومن جميع الأعمار والأوضاع كانوا بانتظار زيارة البابا، وأشار إلى أنه في كل مكان كانت هناك جموع غفيرة استقبلته بحفاوة كبيرة. وأضاف أن هذه المشاركة تعبر قبل كل شيء كما قال سابقا عن إيمان الشعب الإسباني، ويعتقد أنها تعبر في الوقت نفسه عن الحاجة المنتشرة للوحدة على أساس حقيقي وعميق لا أيديولوجي ولا قائم على مصالح جزئية. هذا الأساس الذي يستطيع المسيح فقط أن يضمنه، ويستطيع الإنجيل من خلال الانثقاف الضروري أن ينقله إلى حياة الشعوب، ويستطيع ذلك لأن رسالته تستجيب بالكامل لهاتين الحاجتين، ألا وهما البحث عن الحقيقة والعطش إلى العدالة. وتوقف البابا لاون الرابع عشر عند زيارته مدريد وبرشلونة واللقاءات في الكاتدرائيات الكبرى وفي الاستادات وصلاة المسبحة الوردية في دير موتسرات والاحتفال بالقداس الإلهي في بازيليكا العائلة المقدسة، رمز مهيب وسيمفونية من حجر ونور تتحدث إلى الجميع عن السر المسيحي. وأشار الأب الأقدس إلى أن هذا اللقاء بين القديم والحديث، بين التقليد الكاثوليكي والثقافة المعاصرة، جعله يلمس عن كثب الطابع الخاص بأوروبا وغناها الذي لا يقدر بثمن كواقع حالي لا كماض تم تجاوزه. وسلط البابا لاون الرابع عشر الضوء على إرث ينبغي الحفاظ عليه بعناية لاستثماره في عالم اليوم الذي يتسم بتحديات كبيرة: السلام، الإيكولوجيا المتكاملة، التنمية العادلة والمستدامة، واحترام الكرامة البشرية. وأشار إلى أنها تحديات سبق أن أشار إليها بوضوح المجمع الفاتيكاني الثاني، وعاد إليها تعليم الكنيسة وصولا إلى رسالته العامة الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي. وأشار الأب الأقدس إلى أنه لاحظ خلال اللقاءات العديدة الحاجة إلى الإصغاء في صوت البابا إلى إنجيل الرجاء لبشرية اليوم التي تعاني بشدة من التبعات السلبية لنموذج نمو خادع. وأضاف أن هذه الحاجة التي تم التعبير عنها في شهادات عديدة استمع إليها لاحظها أيضا وبشكل خاص في وجوه الصغار والفقراء الذين التقاهم، الطفل الذي قرأ له رسالته في الرعية بعد ضحايا الانتهاكات الذين يطلبون أن يتم الإصغاء إليهم، المساجين الذين كانوا ينتظرونه في السجن، الشباب الذين لديهم هموم ومشاريع، والمهاجرين في مراكز الاستقبال في جزر الكناري. وتابع البابا لون الرابع عشر مشيرا إلى جزر الكناري المحطة الأخيرة في زيارته، مسلطا الضوء على مفتاح قراءة شاملة قدمه من جهة أولى الموقع الجغرافي لهذا الأرخبيل، ومن جهة أخرى واقع كنيسة محلية تستقبل عددا كبيرا من المهاجرين قسريا القادمين لا سيما من أفريقيا. إن ظاهرة الهجرة هي معقدة وتتطلب خطط عمل منسقة، ولكن مفتاح القراءة هذا يفتح أفقا مختلفا وأوسع، أضاف الأب الأقدس، يجعلنا ندرك كيف أننا مدعوون إلى إعادة قراءة الإنجيل في عالم اليوم من خلال تبادل عطايا ثقافاتنا، ولسيما الثمار التي أعطتها خصوبة رسالة المسيح. ومن بين هذه الثمار الحوار بين الأشخاص وبين الشعوب واللقاء بروح أخوة تتيح إعادة اكتشاف القيم التي يحملها الآخر وتقديرها بشكل متبادل. وأشار إلى أن هذه المسيرة ليست سهلة، فهي تتطلب إرادة طيبة ومعونة الله، ولكنها المسيرة التي تقود إلى حضارة المحبة. وسلط البابا لون الرابع عشر الضوء على شعار زيارته الرسولية إلى إسبانيا ارفعوا عيونكم، وأشار إلى أنها كلمات يسوع التي وجهها إلى تلاميذه الأوائل لكي يعلمهم أن يروا في الأشخاص وفي الجموع الرغبة في الحياة والحقيقة، وقال أود اليوم أن أشارككم هذه الدعوة لنرفع عيوننا ولنتعلم من يسوع النظر إلى القريب وإلى الناس وإلى العالم بعيني الله، أي بمحبة واحترام ورأفة. هذا وشكر البابا لون الرابع عشر جميع من صلوا من أجل نجاح هذه الزيارة الرسولية وبشكل خاص الراهبات التأمليات، ودعا الأب الأقدس إلى مواصلة الصلاة لكي تعطي البذار التي نثرها ثمارا وافرة بشفاعة مريم العذراء. في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين صباح اليوم الأربعاء، رحب قداسة البابا لون الرابع عشر بالتوصل إلى اتفاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيتم التوقيع عليه يوم الجمعة كنتيجة مشجعة لعمل صبور من الحوار والتفاوض. وأعرب الأب الأقدس عن امتنانه للدول التي عملت من أجل تشجيع اللقاء بين الطرفين وجعل هذا الاتفاق ممكناً، وأمل أن يساهم هذا الاتفاق في تعزيز الثقة المتبادلة والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، معززا مسارات حوار وتعاون بين الشعوب. وتابع البابا لون الرابع عشر مشيرا إلى الأنباء الأليمة عن الحرب في أوكرانيا، العديد من الضحايا الأبرياء، عناصر الإنقاذ الذين قتلوا، وكنائس ومواقع من التراث الثقافي دمرتها النيران. وأكد الأب الأقدس قربه من الذين يبكون أعزاءهم ومن الجرحى وجميع الذين ووسط العنف يواصلون خدمة الحياة بشجاعة، وقال أدعو الجميع للصلاة كي تنتهي هذه الحرب، لنطلب من الرب فتح دروب حوار وإخماد الكراهية وجعل سلام عادل ودائم ممكنا.
1: استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر اليوم الأربعاء 17 من حزيران يونيو وفدا من المجلس الأمريكي اللاتيني لمركز التحقيق والتكوين لحماية القاصرين. وفي بداية كلمته إلى ضيوفه أعرب الأب الأقدس عن سعادته لاستقبال أعضاء الوفد القادمين من دول مختلفة من أمريكا اللاتينية والذين لديهم في الوقت ذاته هدف مشترك واضح، أي العمل من أجل أن تكون الجماعات الكنسية أماكن آمنة للجميع، وخاصة للأطفال والفتية والأشخاص الأكثر ضعفاً. وشكر قدسته الحضور على زيارتهم هذه وعلى قيامهم بهذا الواجب الهام. وتبع البابا داعيا ضيوفه إلى التأمل حول التأثر الفوري للتلاميذ الأوائل بلقائهم يسوع المسيح، وقد طبع هذا اللقاء حياتهم بشكل جعلهم يبدأون مسيرة ارتداد وصولا إلى تكريس أنفسهم له بدون تحفظ. وشدد الأب الأقدس على أن هذه الخبرة ليست شيئا من الماضي، فجميعنا مدعوون إلى هذا اللقاء مع القائم وإلى فرصة عيش مسيرة تماهٍ معه. ويحدث هذا حسب ما وصل البابا من خلال البشارة: وهنا يكمن عملكم، قال قدسته للحضور، وشدد على أنه وكي تكون هناك خبرة محبة حقيقية مع الرب من الضروري أن تكون لدينا فسحات آمنة. وأضاف البابا أن اللقاء مع المسيح يؤثر فينا بشكل إيجابي ويوجهنا نحو حياة مليئة بالمحبة والحرية، بينما يحدث العكس تماما في حالات الانتهاكات التي تسفر عن جروح صادمة تؤثر على وتستمر في النمو الروحي والإنساني للأشخاص. تحدث البابا لون 14 بعد ذلك إلى ضيوفه عن أنه على تنبيه الرب ذاته تقوم الرسالة التي أرادوا أن يأخذوها على عاتقهم، مجيبين على دعوة المسيح حين حذر من الكون حجر عثرة للصغار. وعاد الأب الأقدس هنا إلى زيارته الرسولية الأخيرة إلى إسبانيا، وتحديدا إلى حديثه إلى الأساقفة حول ألم من جرحوا على يد من يفترض أن يعتني بهم، وهي أوضاع على الجماعة الكنسية أن تجيب عليها بالإصغاء والحق والعدالة والتزام أكبر دائما من أجل الوقاية وثقافة الرعاية. وهذا واجب على الجميع في الكنيسة، وإن كان في المقام الأول مسؤوليتنا نحن المدعوين إلى أن نكون رعاة، واجب تحمله البعض مثلكم في وسطهم المهني، قال البابا للحضور. أراد قداسة البابا بعد ذلك توجيه الشكر إلى ضيوفه وأيضا تحفيزهم على السير قدما بهذا العمل، معززين شبكات التعاون بين الكنائس المحلية والمؤسسات المدنية، ومعززين أيضا ثقافة الوقاية والعناية بمن هم أكثر ضعفا. ثم أعرب الأب الأقدس عن الرجاء أن تكون بالفعل فسحات الكنيسة، بما في ذلك تلك الافتراضية، أماكن لقاء خصب مع يسوع المسيح خالية من الخوف والشكوك وعدم الثقة. ثم ختم البابا لون 14 كلمته إلى ممثلي المجلس الأمريكي اللاتيني لمركز التحقيق والتكوين لحماية القاصرين، موكلا إياهم إلى حماية مريم العذراء كي يواصلوا العمل من أجل هذا الحلم ومن أجل مشاركة أكبر للجماعة الكنسية. خلال مغادرته الإقامة البابوية في كاستيل غاندولفو مساء أمس الثلاثاء 16 من حزيران يونيو للعودة إلى الفاتيكان، وجه قداسة البابا لون 14 التحية إلى المؤمنين الذين كانوا في انتظاره، كما وتحدث إلى الصحفيين وأجاب على بعض أسئلتهم. وكان السؤال الأول حول زيارته الرسولية الأخيرة إلى إسبانيا، وتحدث الأب الأقدس في إجابته عما لمس من حماسة كبيرة من قبل أشخاص كثيرين في كل المناطق التي شملتها الزيارة. توقف البابا أيضا عند التحضير الجيد لكل لحظات الزيارة الرسولية، مشيرا إلى عمل الأساقفة والكثير من العلمانيين والمتطوعين في كل أماكن الزيارة لإعداد كل شيء بشكل رائع. وأضاف الأب الأقدس أنه قد رأى من جهة أخرى سعادة الأشخاص، كما وأعرب عن سعادته الشخصية للتمكن من الاحتفال بالإيمان. ثم أجاب البابا لون 14 على سؤال حول إجابة السياسة في إسبانيا على كلمته في البرلمان والتي قوبلت بتصفيق طويل، وقال قدسته إنه لا يريد التدخل في سياسة إسبانيا أو أي بلد آخر، لكنه أشار إلى الدعوة إلى الحوار وإلى الإصغاء المتبادل بدلا من الانتقادات والإهانات بدون اتفاق لصالح الخير العام. وتابع أنه قد تحدث من هذا المنطلق ومن أهمية الكرامة البشرية. سئل الأب الأقدس أيضا حول الهجرة وحديث بعض الحركات السياسية عن تهجير جديد للمهاجرين، أي إعادتهم إلى بلدانهم، وذكر البابا بحديثه خلال زيارة الرسولية إلى إسبانيا وتحديدا في جزر الكناري عن أننا غالبا ما نتجاهل الأسباب التي تضطر الأشخاص إلى الهجرة مثل العنف والحروب والنزاعات، وأضاف أن الحديث عن إبعاد المهاجرين، أي غسل أيدينا من هذه القضية، ليس ردا مسيحيا. يجب بالأحرى احترام كل شخص، وفي المقام الأول معاملة كل شخص باحترام. وفي إجابته على سؤال حول الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، أكد البابا لون الرابع عشر المطالبة بالسلام دائما وبالتفاوض، وتابع أن هناك وحمدا لله المذكرة التي يبدو أنه سيتم التوقيع عليها الجمعة حسب ما يقال، وستكون هناك نقاط مختلفة ينتظر تحديدها، وأكد أنه من الأفضل دائما عمل هذا من خلال الحوار والمفاوضات لا بالعودة إلى الحرب. وعرب الأب الأقدس عن الرجاء أن يكون هناك بالفعل حل للحرب، أن تنتهي بالفعل، وأن نسير إلى الأمام من أجل خير الجميع وإزالة الأسلحة النووية والسعي إلى خير كل الشعوب وإلى حل ما نشأ من مشاكل على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية. هذا ومن بين الأسئلة التي وجهت إلى الأب الأقدس كان هناك سؤال حول أخوية القديس بيوس العاشر التي تستعد لصيامة 4 كهنة بدون الموافقة البابوية رغم تحذير الكرسي الرسولي من خطر الانشقاق، وقال البابا في إجابته إنه قد تم توجيه نداء، كما وأنه يفكر في توجيه نداء آخر للدعوة إلى عدم القيام بهذا وإلى العمل على عيش الشركة في الكنيسة، إلا أن هذا اختيارهم، تابع قدسته. وأضاف أنه يجب إدراك ما يعني هذا بالنسبة لهم، أما بالنسبة للكنيسة فإن الانقسام بين المسيحيين هو دائما أمر أليم، إلا أنهم أي الأخوية يرفضون بعض المواضيع الأساسية للكنيسة بدءا من مواضيع متعددة من المجمع الفاتيكاني الثاني. وختم قداسة البابا متحدثا عن الأسف في حال اتخاذهم هذا القرار، ولكن علينا السير قدما. هذا وسأل الصحفيون البابا لون 14 عن زيارات محتملة إلى المكسيك وبيرو، فأجاب: سنرى.
2: في دعوة جديدة إلى السلام والمصالحة في شبه الجزيرة الكورية، شدد الكاردينال يو يونغ سيك عميد دائرة الإكليروس ورئيس أساقفة دايجون السابق، شدد على أن الكوريتين لا يمكنهما التخلي عن السلام مهما كانت الظروف. جاءت كلمات نيافته خلال قداس احتفل به على نية السلام والمصالحة، وذلك في بازيليك القديس بولس خارج الأسوار في روما بحضور رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ وعقيلته وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين. أشار الكاردينال يونغ سيك في عظته إلى أن شبه الجزيرة الكورية ما زالت تحمل جراح الانقسام، حيث لا يزال الأخوة والأخوات يعيشون منفصلين منذ عقود، وصفا هذا الواقع بأنه من أكبر أشكال المعاناة الإنسانية. وأكد أن مسؤولية بناء السلام تقع على عاتق الجميع، داعيا إلى التكاتف والعمل المشترك من أجل إنهاء الانقسام وإعادة بناء جسور الثقة. هذا ثم توجه نيافته إلى الرئيس الكوري الجنوبي الذي قام بزيارة إلى روما، معربا عن أمله في أن تقدم كوريا الجنوبية شهادة أمام العالم كله بأن الحوار هو أقوى من المواجهة، وأن المصالحة تتفوق على الكراهية، وأن الثقة أقوى من الخوف. كما أكد أن السلام الحقيقي لا يعني فقط غياب الحروب أو الصراعات، بل يقوم على أسس أعمق من بينها الحوار الصادق والمنفتح واحترام كرامة الإنسان والسعي لفهم معاناة الآخر وظروفه. وأضاف أن لغة السياسة والدبلوماسية قد تختلف، لكن الهدف المشترك يبقى حماية الحياة الإنسانية وتحقيق الخير العام. كما شدد نيافته على أن الكنيسة الكاثوليكية بقيادة البابا لاوون الرابع عشر تواصل التزامها برسالتها في الدفاع عن كرامة الكائن البشري والعمل من أجل عالم أكثر سلاما وعدالة، وأوضح أن الرجاء يبقى حاضرا حتى في أصعب الأماكن، وأن طريق السلام يبدأ حين تحل الرحمة مكان العنف والتواصل مكان اللامبالاة. لم تخلو كلمات نيافته من الحديث عن الزيارة الرسولية التي قام بها البابا الراحل فرانسيس إلى كوريا الجنوبية في العام 2014، حين التقى عائلات ضحايا كارثة العبارة سيول، وأشار إلى أن الحبر الأعظم الراحل عبر آنذاك عن تضامنه بصمت وصلاة ونظرة مليئة بالمحبة في موقف جسد معنى الوقوف إلى جانب المتألمين. وختم الكاردينال هيونغ سيك عظته مؤكدا أن الكنيسة لا يمكنها أن تبقى محايدة أمام الألم الإنساني، ومستشهدا بكلمات البابا فرانسيس الذي قال: أمام معاناة الإنسان لا يمكن أن نكون محايدين. واعتبر أن هذه الكلمات شكلت عزاء عميقا للمجتمع الكوري ورسالة واضحة بأن رسالة الإنجيل تقوم على مرافقة الجرحى والمهمشين لا على تعميق الانقسامات.
3: إن إعادة الهجرة أكذوبة وهي غير ممكنة واقعيا على نطاق واسع، فضلا عن أنها لا تحل أي مشكلة ولا تعود كونها شعارا جديدا في الوقت الراهن. هذا ما أكده المطران باولو بيتسيتي، النائب الرسولي السابق لأناتوليا ومؤسس جمعية أصدقاء الشرق الأوسط، في حديثه لوسائل الأعلام الفاتيكانية على هامش فعاليات مؤتمر لوذو بالملجأ التركيز على الحق، والتي أقيم في يوم الاثنين في 15 حزيران يونيو في المدرج الكبير بجامعة غريغوريان الحبرية، تزامنا مع اقتراب اليوم العالمي للاجئين في 20 حزيران يونيو الجاري. شهد الحوار الذي أداره الصحفي والكاتب ماركو داميلاو مشاركة الكاتبة والمحللة في العلوم السياسية ناتالي توتشي إلى جانب بيتسيتي. وتهدف هذه المبادرة التي رعاها مركز أستالي إلى تعزيز تغيير ثقافي ملموس، وتأتي في وقت يمر فيه حق اللجوء بمرحلة مظلمة تتسم بنقاش عام محتدم. ويشكل الثقل الإعلامي الذي اكتسبه مفهوم إعادة الهجرة دليلا ملموسا على ذلك اليوم. ويضيف المطران بيتسيتي الذي أنهى في عام 2024 مسيرته في تركيا بسبب بلوغ السن القانوني، حيث كان نشطا جدا في الحوار بين الأديان وقاد مبادرات منظمة كاريتاس المحلية. إن حدثا كهذا يبقي الانتباه مستيقظا تجاه قضية حق اللجوء التي يراها الكثيرون مشكلة، لكن الأمر ليس كذلك، إنها قضية تهمنا جميعا وتتعلق بإنسانيتنا وبجودة الحياة على هذا الكوكب. ويختتم بيتسيتي تعليقه على السنوات التي عاشها كنائب رسولي قائلا: لقد كانت تجربة غنية للغاية، وتعلمت الكثير من هؤلاء الأشخاص، إنها قصص مأساوية لكنها مفعمة بالكرامة، فهم يؤمنون بقيم عميقة للغاية كدنا ننساها هنا. وبحسب الأرقام الصادرة عن تقرير الاتجاهات العالمية الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن هناك 117.8 مليون شخص أجبروا على الفرار حول العالم، وتعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها هذا الرقم تراجعا منذ 10 سنوات، رغم أنه لا يزال مرتفعا. علاوة على ذلك، سجل في عام 2025 عودة 14.7 مليون شخص إلى بلدانهم الأصلية، وجاءت معظم هذه العودات تحت الضغط، مما أجبر الفارين على العيش في ظروف غير مستقرة. وقد تبين من اللقاء أن الإنصات يمكن أن يشكل نقطة انطلاق ملموسة للحوار، حيث صرح الأب كاميلو ريبامونتي رئيس مركز أستالي لوسائل الإعلام الفاتيكانية قائلا: إن العديد من طالبي اللجوء قادمون من الحروب ويريدون العيش في سلام، هذا يمكن أن يسهم في بناء بلد أكثر أمانا. كما أقر الرئيس المركز الذي أكد في مقدمة الحدث على أهمية الاستعداد للنظر إلى ما وراء الخوف بالقول: نحن بحاجة لتغيير ثقافي ملموس وإلى التوقف للتفكير في وضعهم. وأشير خلال اللقاء إلى أن هناك مشكلة حقيقية ترتبط بكيفية تناول الهجرة إعلاميا، وتتمثل في استخدام مصطلحات قد تثير الخوف والقلق بين الناس، مثل تدفق أو طوارئ أو غزو. ويختتم ريبامونتي بالقول: أن من بين هذه الكلمات تسللت في الآونة الأخيرة كلمة إعادة الهجرة، وأعتقد أنه لا يمكن مواجهتها والسير في الاتجاه المعاكس إلا من خلال الفهم الدقيق لأبعادها، مضيفا أنه لا أحد يطلب السلام أكثر من اللاجئين أنفسهم. وخلال اللقاء تحدث كارلوس مقدما شهادة حية وواقعية والبقاء والبدء من جديد. دفع كارلوس المدعي العام في السابق في كولومبيا ثمنا باهظا جدا بسبب محاربته للفساد والدفاع عن العدالة، حيث نجا من حادثة طعن ومن هجوم حريق متعمد دمر منزله ومن إطلاق أعير نارية عدة، واضطر إلى الفرار على عجل لإنقاذ حياته وحياة أسرته بعد تهديدات شديدة طالت ابنه أيضا. وعند وصوله إلى إيطاليا وتحديدا في ميلانو تذوق قسوة الشارع والتشرد، واضطر للنوم فوق قطع الكرتون لأسبوعين، إلا أن التقى برجل شعر اتجاهه منذ اللحظة الأولى كأنه أخ أكبر. واعترف كارلوس قائلا: سألني كيف حالك، كلمتان لسؤال لا يطرحه أحد حقا. ومنذ تلك اللحظة بدأت حياته في إيطاليا، وعلى الرغم من البعد المؤلم عن أحبائه الذي لا يراهم اليوم إلا عبر الشاشات، فقد حول كارلوس مأساته إلى التزام مدني وتعليمي، حيث يشارك اليوم قصته في المدارس بالتعاون مع مركز أستالي ليقدم للشباب شهادة حية على أن العدالة ليست مفهوما مجردا، بل هي خيار يومي يتطلب الشجاعة، وأن التضامن والمشاركة يمكنهما هزيمة لا مبالاة. وقد خلص اللقاء الذي نظمته مركز أستالي للهدف محدد: إعادة اللاجئ ليكون صاحب حق وليس مجرد مشكلة تتعلق بالنظام العام، وتعد الطريقة التي تروى بها هذه الظاهرة والتي تمثل للكثيرين رحلة ولادة جديدة أمرا محوريا في هذه الرؤية. فخلف كل كلمة توجد قصص وصمتها المعاناة، ولكنها مفعمة بالكرامة.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على موقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر اليوم الخميس 18 من حزيران يونيو المشاركين في الجمعيات العامة السنوية لهيئة رواكو المعنية بمساعدة الكنائس الشرقية. وعقب ترحيبه بالجميع وإعرابه عن سعادته لاستقبالهم في ختام جمعيتهم العامة، أشار قداسته إلى أنهم وإلى جانب العمل على المشاريع الساعية إلى مساعدة الكنائس الشرقية قد تأملوا حول تكوين الإكليروس والرهبان في الإكليريكيات والمعاهد الشرقية. وتبع البابا معربا عن قناعته بكون هذا اختيارا جيدا، فمساعدة كنيسة لا تعني فقط إمدادها بالوسائل المادية، بل أيضا مساعدتها على إنماء هويتها وقدرتها على إعلان الإنجيل، وهو ما يعتمد على تكوين هذه الكنيسة لخدامها المدعوين إلى نشر ثرائها الروحي. وتحدث قداسة البابا هنا عما تحفظ الجماعات الكاثوليكية الشرقية من الكثير من هذا الثراء، متقاسمة إياه مع الأخوة والأخوات من الكنائس الأرثوذكسية. وتوقف في هذا السياق عندما لدى الكنائس الكاثوليكية الشرقية من عطية كبيرة يمكنها أن تقدمها إلى الجماعة الكاثوليكية كلها، التي غالبا ما لا تدرك احتضانها في داخلها لتقاليد كنسية مختلفة. وتبع قداسة البابا أن الكنيسة الأم هي متحدة ولكنها ليست متجانسة، فبطنها الخصبة قد أنجبت تقاليد روحية ولاهوتية وطقوسا وأنظمة متنوعة تتبادل الإثراء. وأضاف البابا أنه من المفيد التعمق في هذه الكنوز مع الملايين من الأخوة والأخوات من الكاثوليك الشرقيين، بينما نرجو تحقيق خطوات إلى الأمام نحو الوحدة الكاملة مع كل الكنائس الشرقية. وأكد الأب الأقدس في هذا السياق أن كنائس الشرق العريقة كافة تعيدنا إلى أصول الإيمان وتجعل نور النعمة يبرق مجددا من خلال الليتورجية الغنية. وذكر قداسة البابا بما جاء في الوثيقة المجمعية القرار في الحركة المسكونية Unitatis Redintegratio، فليس بالعجب أن بعض نواحي السر الموحى به قد أدركها الواحد وعبر عنها أفضل من الآخر، بحيث يجب في الغالب اعتبار هذه الصيغ اللاهوتية المتنوعة متكاملة أكثر مما هي متعارضة. وتبع البابا لون الرابع عشر مشددا على أن الشرق المسيحي يمكن حراسته فقط إن عرفناه، وأن فقدان المعرفة به يعني إفقار الكنيسة. ولتعلمه ومحبته يجب الاهتمام بالتكوين. وذكر قداسته هنا بأن البابا القديس يوحنا بولس الثاني قد أشار إلى أهمية هذا، مشددا على ضرورة التعرف على ليتورجيا الكنائس الشرقية والتعمق في معرفة التقاليد الروحية لأباء ومعلمي الشرق المسيحي وتقديم تعليم مناسب في الإكليريكيات ومعاهد اللاهوت عن تلك المواد، يتوجه بالأخص إلى كهنة المستقبل. وهكذا وصل الأب الأقدس قائلا للحضور، فإن اختيار دعم وتعزيز تكوين الخدام مع الإصغاء إلى بعض المتخصصين كما فعلتم هذه الأيام هو علامة جيدة على الاهتمام الملموس بهذه الكنائس. ومن بين ما أشار إليه قداسة البابا في كلمته، حاجة هذا الرباط بين المعرفة والمحبة، بين الأذهان المتفتحة والأيادي العاملة، إلى قلب لا فقط سخي بل وتسكنه النعمة، متقد بالروح القدس. ولهذا أراد قداسته دعوة الحضور إلى إنماء الحياة الروحية، وخاصة من خلال المثابرة في الصلاة والأسرار، لأن أعمال المحبة حسب ما تابع لا تأتي بثمار دائمة إن لم تكن تتغذى من ينبوع الخير الذي هو الله. وإن كان الإيمان بلا أعمال هو ميت، فإن الأعمال بلا إيمان هي عقيمة. ووصل البابا لون الرابع عشر قائلا لضيوفه إنه حين يفكر في الخدمة الصامتة والمفيدة التي يقومون بها، وفي الكثيرين الذين يقدمون من خلالهم موارد لمن هم في عوز، فيصعب عليه ألا يفكر في الكم الكبير في هذه اللحظة من التاريخ من الأموال المهدرة للقتل والملقى بها من قبل كثيرين يشعلون الحروب. فبينما تلدون أنتم حياة يزرعونهم الموت، قال الأب الأقدس، وبينما تمدون أيديكم إلى الأخ يبحثونهم عن أعداء لسحقهم، وبينما تؤسسون الحوار يسعون إلى الخطاب الأحادي، بينما تفتحون طرق رجاء يحبسون الشعوب في الخوف، وبينما تبنون أنتم المستقبل يدمرونهم الحاضر. وتوقف الأب الأقدس عندما وصفه بنزيف مسيحي الشرق الأليم من أراضيهم بسبب الحرب في المقام الأول التي لا تحل المشاكل بل تسفر عن مآس غالبا ما تسقط في النسيان. وأراد البابا الحديث هنا عن آفة هي وليدة الحرب لا تزال تضمي الكنائس الشرقية بشكل خاص، وهي عدم الاستقرار. وتحدث عن أن البلدان التي عاشت نزاعات حتى وإن بدت الحياة فيها هادئة فإنها تعاني من ضعف بسبب عدم استقرار مؤسساتها ووجود عصابات مسلحة تتقاسم الأراضي وسياسة خاضعة لا يندر التأثير عليها من قبل أطراف ومصالح خارجية لا تعمل بحرية بل وسط تحايلات كثيرة واتفاقات سرية ومصالح خاصة. وتصبح هناك حالة عامة من عدم الاستقرار تخنق إمكانيات التنمية ويتحمل تبعاتها دائما الفقراء. ووصل قداسة البابا متحدثا عن هيمنة مشاعر الخوف وعدم اليقين وعن مآس تثقل قلوب الجميع وتلتهم الرجاء وتحول دون بناء المستقبل وتشجع على الرد بالرحيل مثل ما يحدث للكثيرين من أخوتنا وأخواتنا في الإيمان وخاصة في الشرق الأوسط، قال البابا. وأرد قداسته بالتالي أن يوجه مجددا الدعوة إلى التأمل حول تبعات الحرب وعدم الاستقرار وتفاديهما بفطنة ومسؤولية، لأن هذا كله ليس نتيجة مصير محتوم بل اختيارات حرة، أي مسؤولية مساءلة أخلاقيا.
2: استقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر صباح يوم الخميس في قصر رازولي بالفاتيكان أعضاء مجلس إدارة الجامعة العبرية في القدس، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسعدني أن أحييكم جميعا أنتم الذين تمثلون مجلس إدارة الجامعة العبرية في القدس خلال زيارتكم للفاتيكان وروما. آمل أن يتيح لكم الوقت الذي تقضونه هنا تعميق معرفتكم بكل من دولة حاضرة الفاتيكان وروما. هذا المكان الذي لا يشكل مركزا لنشأة الإيمان المسيحي ونموه فحسب، بل عزز أيضا على مدى آلاف السنين اللقاءات بين الثقافات والشعوب. تابع الأب الأقدس يقول: لقد كانت الجامعات دائما أماكن للقاء تجمع الطلاب والأساتذة للنمو في المعرفة من خلال الدراسة الأكاديمية والبحث العلمي، وكذلك من خلال الصداقات والروابط المهنية التي تنشأ تلقائيا. وعلى الرغم من أن الأمل ليس سهلا على الدوام، يجب على الجامعات أن تعمل باستمرار بضمان استمرار توفر الفرص لعقد لقاءات هادفة. هذا جزء أساسي من حياة أي مؤسسة للتعليم العالي، لأن علاقتنا مع الآخرين ولغاتنا وثقافاتنا هي أمر بالغ الأهمية لما نحن عليه كبشر. أضاف الحبر الأعظم يقول: وكأماكن طبيعية للقاء كانت الجامعات تقليديا فسحات مميزة للحوار، حيث يرتبط البحث عن المعرفة ارتباطا وثيقا بتبادل الأفكار بين جميع أعضاء الجماعة الأكاديمية، وفي مناخ يصبح فيه الحوار المحترم ممكنا يمكن للجميع أن ينمو في المعرفة عبر التعلم من وجهات نظر للآخرين وشهادات حياتهم حتى الذين قد نختلف معهم. وفي مثل هذه البيئات من خلال المثابرة الصبورة يمكن العمل تدريجيا على هدم أي جدار سوء فهم وريبة قد ينشأ. وفي هذا الصدد تابع الأبو الأقدس يقول: في زمن غالبا ما يتسم بالعنف والخطاب الحاد يمكن لأعضاء جماعتكم الجامعية المتنوعة أن يستمروا في كونهم صناع سلام حقيقي، سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، متواضع ومثابر يعمل على تحقيق الوفاق بين الشعوب. وتخبرنا المزامير أن الله الذي يحبنا حبا غير مشروط يتكلم بالسلام لشعبه وللذين يلتفتون إليه في قلوبهم. إن الله يطلب منا أن نكون أدواته لنشر السلام في العالم، ولكن يجب أن نبدأ بأنفسنا، كما كتب القديس أغسطينوس أسقف هيبون: إذا كنتم تريدون جذب الآخرين إلى السلام فاحصلوا عليه أنتم أولا، كونوا أنتم راسخين في السلام قبل كل شيء. ولكي تشعلوا للآخرين به يجب أن يكون لديكم في الداخل هذا النور المتقد. بدلا من الاعتقاد بأن السلام هو مستحيل وخارج عن متناولنا، يجب أن نسعى لكي نعززه في جماعاتنا ونقبله ونعترف به في حياتنا. أصلي لكي تستمر الجماعة الجامعية من خلال تنشئة صناع السلام في كونها منارة للرجاء والوحدة في عالم يزداد انقساماً.

0: بمنصب الكاردينال كاميلو رويني وإلى كهنة أبرشية روما وجميع المؤمنين، وأشار إلى إيمانه العميق وقال إنه خدم الإنجيل والكنيسة بتفان وسلط الضوء على عمله المثمر في مجلس عصاقفة إيطاليا وحواره المثمر مع عالم الثقافة. الكاردينال كاميلو رويني من مواليد ساسولو في إيطاليا في 19 من شباط فبراير عام 1931، درس الفلسفة واللاهوت في جامعة غريغوريانا الحبرية في روما، نال السيامة الكهنوتية في 8 من كانون الأول ديسمبر عام 1954، وفي 16 من أيار مايو عام 1983 عين أسقفا معاونا على أبرشية ريتشو إميليا غواستالا، ونال السيامة الأسقفية في 29 من حزيران يونيو من العام نفسه، وتسلم مهاما عديدة في هذه الأبرشية. عينه البابا يوحنا بولس الثاني في 28 من حزيران يونيو عام 1986 أمين عام مجلس أساقفة إيطاليا، وفي 7 من أذار مارس عام 1991 رئيسا لهذا المجلس، وفي 1 من تموز يوليو عام 1991 عين نائب البابا العام على أبرشية روما ورئيس كهنة بازيليك القديس يوحنا اللاتيران. ثبته يوحنا بولس الثاني في منصب رئيس مجلس أساقفة إيطاليا مرتين في 7 من أذار مارس عام 1996 وفي 6 من أذار مارس عام 2001 وفي 14 من شباط فبراير عام 2006 ثبته البابا بنديكتوس 16 في منصب رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، وبقي في هذا المنصب حتى 7 من أذار مارس من العام 2007 حين قبل بنديكتوس 16 استقالة الكاردينال كاميلو رويني لبلوغه السن القانونية. وفي 27 من حزيران يونيو من العام 2008 قدم استقالته من منصب نائب البابا العام على أبرشية روما ورئيس كهنة بازيليك القديس يوحنا اللاتيران، وذلك لبلوغه السن القانونية. عينه البابا يوحنا بولس الثاني كاردينالا في كونسيستوار 28 من شهر حزيران يونيو عام 1991.
1: تحدث رئيس الأساقفة إيتوري بالستريرو المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أمام الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان قائلا: إن زيادة الصراعات اليوم تحد من تمويل التنمية والتكلفة الحقيقية لكل هذا يتحملها الفقراء والمحتاجين، كما وجه تحذيرا من التضليل الإعلامي مؤكدا أن البحث عن الحقيقة أمر أساسي للديمقراطية. تابع المراقب الدائم للكرسي الرسولي بالقول: من أجل بناء السلام من الضروري والملح الانتقال من ثقافة القوة إلى ثقافة التفاوض، حقيقة تقوم على التضامن والاعتراف بأن قريبنا ليس عدو في المقام الأول بل هو أخ لنا في الإنسانية. كان هذا جوهر البيان الذي ألقاه رئيس الأساقفة إيتوري بالستريرو بمناسبة الدورة العادية 62 لمجلس حقوق الإنسان. هذا وقد استلهم المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة رؤيته من تقرير الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، والذي يسلط الضوء على أهمية إعطاء الأولوية للحلول السلمية للنزاعات على حساب العسكرة والانقسام وفقا لما نصت عليه المادتان 32 من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف رئيس الأساقفة إيتوري بالستريرو مشيرا إلى أن التقرير يوضح كيف أن زيادة الصراعات اليوم تؤدي بشكل متزامن إلى خفض تمويل التنمية، فضلا عن اقتطاع ميزانيات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى. وعقب رئيس الأساقفة إيتوري بالستريرو آسفا: لسوء الحظ فإن التكلفة الحقيقية لكل هذا تقع على كاهل الفئات الأكثر فقرا واحتياجا. بناء على ذلك دعا المراقب الدائم للكرسي الرسولي

0: رئيس الأساق فيتر بالسيرو إلى تركيز الاهتمام الجماعي على قيم الأخوة والصداقة الاجتماعية، مؤكداً أن هذه المبادئ يجب أن تكون في قلب أي علاقة عادلة بين الشعوب. ثم تطرق المراقب الدائم للكرسي الرسولي في حديثه على نزعة التضليل الإعلامي المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الخطاب السياسي، والتي ترسخ تهميشا للأشخاص من ديانات أو أعراق مختلفة، مما يزيد من خطر التحريض على التمييز أو العنف ويعرض السلام والتضامن للخطر. وفي هذا السياق أيضا استشهد رئيس الأساقفة بالرسالة العامة للبابا لاوون الرابع عشر التي تحمل عنوان الإنسانية العظيمة، والتي صدرت في الذكرى 35 بعد الماء للرسالة العامة الشؤون الحديثة، والتي يتأمل فيها الحبر الأعظم في رسالته العامة الأولى حول العقيدة الاجتماعية للكنيسة في عصر الذكاء الاصطناعي، والتي أشار فيها أيضا إلى أن التضليل الإعلامي لم يبدأ مع الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك فإنه يجد اليوم في الذكاء الاصطناعي مضخما قويا. إن القدرة على تزييف المحتوى والصور والمقاطع الفيديو تعرض الأشخاص لرؤى مشوهة أو مضللة. واختتم مراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة رئيس الأساقفة إيتيري بالسيرو كلمته مؤكدا أن البحث عن الحقيقة هو عنصر أساسي في الديمقراطية، والتي تعد حد ذاتها وسيلة للمساهمة في تحقيق الخير العام. اختتم السينودوس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر اجتماعاته النصف السنوية، والتي عقدت على مدار يومي 15 و16 من حزيران يونيو الجاري بمنطقة أبو قرقاس برئاسة قبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق. وقد أسفرت الاجتماعات عن حزمة من القرارات والتوصيات الهامة التي شملت مجالات التنمية التعليمية وتطوير العمل الرعوي في بلاد المهجر وتشكيل لجان متخصصة لتأهيل الكهنة والمؤمنين، إلى جانب استعراض موقف الكنيسة من قانون الأحوال الشخصية ومواكبة مستجدات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي. وفي ختام الاجتماعات أصدر الآباء البيان الآتي: قدم آباء السينودوس جزيل الشكر لنيافة الأنبا بشارة مطرانية بارشية أبو قرقاس وملوي ودير مواس لاستضافته للاجتماع النصف السنوي لآباء السينودوس، كما قدم الآباء عميق الشكر للرب على كل ما تم في الفترة القليلة الماضية من إنجازات الرعوية في الإبارشية بواسطة نيافة الأنبا بشارة، والآباء كهنة الإبارشية الأجلاء بالتعاون مع الرهبان والراهبات ومؤمنين الإبارشية. الرب يبارك خدمتهم جميعا. ناقش الآباء ما تم في لقاء آباء السينودوس الدائم مع مجلس إدارة جمعية للمدارس، حيث ثمن الجميع ما قامت به الجمعية في المرحلة السابقة، وأعلن آباء تقديرهم لما قدمه مجلس الإدارة الجديد من أفكار ونقاط هامة لمواصلة تحديث وتطوير خدمة الجمعية للمجتمع المدني في بلدنا الحبيبة مصر، وكذلك المحافظة على الهوية الكاثوليكية لخدمة الجمعية التعليمية. وبعد الصلاة من أجل مجلس الإدارة الجديد، أكد آباء السينودوس استمرار تعاونهم ودعمهم الكامل لأعمال الجمعية على المستوى المحلي، وكذلك على مستوى مؤسسات الخدمة الاجتماعية في الكنيسة الكاثوليكية في العالم أجمع. تابع آباء السينودوس خدمة كنائس المهجر، وناقشوا مع الآباء الزوار الرسوليين لكنائسنا في المهجر كافة المستجدات والاحتياجات الرعوية الحالية، وكذلك دراسة الأمور اللوجستية والقانونية الخاصة بإنشاء أول إبارشية للكنيسة القبطية الكاثوليكية في المهجر. قرر السينودوس تشكيل لجنة لتطوير وتحديث برامج تكوين المرشحين للكهنوت من المتزوجين. يرأس هذه اللجنة نيافة الأنبا بشارة مطران إبارشية أبو قرقاس وملوي ودير مواس، ويعاونه الأب أنطون فؤاد، الأب هدية تامر، والأب يوساب مهني، وكذلك الأب مينا متى. قرر آباء السينودوس تكوين لجنة منبثقة من لجنة التعليم المسيحي، وتكوين لجنة خاصة بعمل تنشئة للمؤمنين من ناحية اللاهوت العقائدي الكاثوليكي. يرأس هذه اللجنة نيافة الأنبا دانيال مطران إبارشية أسيوط، ويكون منسقها الأب جوزيف منير استاذ اللاهوت العقائدي بالكلية الإكليريكية بالمعادي. ناقش آباء السينودوس المستجدات حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، وثمن الآباء جهود الدولة المصرية للوصول بهذا القانون إلى الدرجة التي تضمن استقرار الأسرة المصرية، ووضح أسسا ثابتة لضمان سلام وأمن واستقرار حياة الأبناء أيضا في كل الظروف والمتغيرات التي قد تحدث داخل الأسرة. تدارس الآباء معا الرسالة البابوية الإنسانية الرائعة، والتي يتأمل فيها قداسة البابا لاوون الرابع عشر حول العقيدة الاجتماعية للكنيسة في عصر الذكاء الاصطناعي، وهي نداء لصون إنسانية رائعة يسكنها الله عبر تعزيز الحقيقة وكرامة العمل والعدالة الاجتماعية والسلام. وفي العصر الرقمي تبرز الحاجة إلى تجريد الذكاء الاصطناعي من السلاح وتجاوز نظرية الحرب العادلة مع إعادة تفعيل الحوار والتعددية. وركز الآباء على ألا تكون تقنية الذكاء الاصطناعي وسيلة لنشر الأكاذيب والأفكار المشوشة التي من شأنها أن تشوه كرامة وسمعة الكثيرين وتسبب العثرات والشكوك. وفي الختام يشكر أباء السينودوس قيادة مصرنا الحبيبة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل معاونيه لحكمتهم الكبيرة في التعامل مع المتغيرات وظروف الحرب الكثيرة سواء في الشرق الأوسط أو في العالم عموما. فقد وقتنا حكمة القيادة السياسية من التورط من أي من هذه الحروب. نصلي لكي يعطي الله تعالى القوة والقدرة لقيادتنا على مواصلة جهود التنمية في كل ربوع البلاد، وكذلك الحفاظ على أمنها واستقرارها، لتبقى مصرنا الحبيبة بلد الأمن والتنمية، لتظل كما كانت دائما منارة لكل الشعوب. ينتهز الآباء الفرصة لتهنئة إخواتنا المسلمين في مصر والعالم أجمع بمناسبة رأس السنة الهجرية.
1: عقد العاملون في رعوية التنقل البشري والناشطون على الحدود بين غواتيمالا والمكسيك عقدوا اجتماعهم الثالث خلال الأيام القليلة الماضية، وتناولوا خلاله قضايا من بينها الجريمة المنظمة، الطرد القسري، فضلا عن أوضاع القاصرين الذين يشعرون أنهم وحيدون في أوطانهم. وأصدروا في ختام اللقاء بيانا تضمن نداء إلى حكومات الدول، مشددين على أن الكنيسة الكاثوليكية تقف دائما إلى جانب الأشخاص المجبرين على النزوح من أجل البقاء على قيد الحياة. تشهد الحدود الفاصلة بين المكسيك وغواتيمالا تصاعدا خطيرا في معاناة المهاجرين وسط ظروف إنسانية قاسية تتسم بالفقر المدقع والهشاشة الاجتماعية والعنف المنهجي، بحسب ما كشفه العاملون في المجال الرعوي الخاص بالتنقل البشري، وذلك في ختام اجتماعهم الثالث التي عقد لمناقشة واقع الهجرة في المنطقة. اللقاء الذي استند إلى شعار اليوم العالمي الثاني بعد المئة للمهاجر واللاجئ الذي حدده البابا لاون 14 تحت عنوان حتى واحد من هؤلاء الأطفال، سلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها آلاف المهاجرين، لا سيما العائلات التي تضم أطفالا ومسنين والذين يعانون من هشاشة صحية ونفسية شديدة نتيجة رحلات النزوح القاسية التي يختبرونها. في الوثيقة الختامية لهذا الاجتماع حذر الكاردينال ألفارو رامازيني إيميري وعدد من أساقفة المناطق الحدودية في المكسيك وغواتيمالا، حذروا من أن السياسات المعتمدة في ملف الهجرة سواء عبر الاتفاقيات متعددة الأطراف أو القرارات الرئاسية باتت تشكل تهديدا مباشرا للحق الإنساني في التنقل والهجرة. وأشار المشاركون في اللقاء إلى أن الجماعات الإجرامية المنظمة أصبحت تستغل تدفقات المهاجرين كمصدر دخل ضخم من خلال عمليات الخطف والابتزاز والاتجار بالبشر وممارسة العنف الجنسي، بل وحتى التجنيد القسري في بعض الحالات. وأكدوا أن المناطق الحدودية رغم وجود تقنيات مراقبة بيومترية متطورة لا تزال عمليا خاضعة لسيطرة من يمارسون العنف ويستفيدون من هذه الفوضى. وانتقدت الوثيقة غياب الاستجابة الفاعلة من قبل المؤسسات المحلية والدولية، معتبرة أن الجهود الحالية لحماية المهاجرين وضمان حقهم في اللجوء أو تسوية أوضاعهم القانونية لا تزال محدودة، بل وتواجه أحيانا بعراقيل إدارية وقانونية رغم التزامات الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين. كما لفتت الوثيقة إلى معاناة المهاجرين الذين يتم ترحيلهم قسرا خاصة من غواتيمالا والمكسيك نتيجة سياسات الترحيل الأمريكية، حيث يجد كثيرون أنفسهم مهملين في المناطق الحدودية بعد سنوات طويلة من الاستقرار والعمل في الولايات المتحدة، ما يسبب لهم خسائر اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة.
2: هنا إذاعة الفاتيكان، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر اليوم الخميس 18 من حزيران يونيو المشاركين في الجمعيات العامة السنوية لهيئة رواكو المعنية بمساعدة الكنائس الشرقية. وعقب ترحيبه بالجميع وإعرابه عن سعادته لاستقبالهم في ختام جمعيتهم العامة، أشار قداسته إلى أنهم وإلى جانب العمل على المشاريع الساعية إلى مساعدة الكنائس الشرقية قد تأملوا حول تكوين الإكليروس والرهبان في الإكليريكيات والمعاهد الشرقية. وتبع البابا معربا عن قناعته بكون هذا اختيارا جيدا، فمساعدة كنيسة لا تعني فقط إمدادها بالوسائل المادية، بل أيضا مساعدتها على إنماء هويتها وقدرتها على إعلان الإنجيل، وهو ما يعتمد على تكوين هذه الكنيسة لخدامها المدعوين إلى نشر ثرائها الروحي. وتحدث قداسة البابا هنا عما تحفظ الجماعات الكاثوليكية الشرقية من الكثير من هذا الثراء، متقاسمة إياه مع الأخوة والأخوات من الكنائس الأرثوذكسية. وتوقف في هذا السياق عندما لدى الكنائس الكاثوليكية الشرقية من عطية كبيرة يمكنها أن تقدمها إلى الجماعة الكاثوليكية كلها، التي غالبا ما لا تدرك احتضانها في داخلها لتقاليد كنسية مختلفة. وتبع قداسة البابا أن الكنيسة الأم هي متحدة ولكنها ليست متجانسة، فبطنها الخصبة قد أنجبت تقاليد روحية ولاهوتية وطقوسا وأنظمة متنوعة تتبادل الإثراء. وأضاف البابا أنه من المفيد التعمق في هذه الكنوز مع الملايين من الأخوة والأخوات من الكاثوليك الشرقيين، بينما نرجو تحقيق خطوات إلى الأمام نحو الوحدة الكاملة مع كل الكنائس الشرقية. وأكد الأب الأقدس في هذا السياق أن كنائس الشرق العريقة كافة تعيدنا إلى أصول الإيمان وتجعل نور النعمة يبرق مجددا من خلال الليتورجية الغنية. وذكر قداسة البابا بما جاء في الوثيقة المجمعية القرار في الحركة المسكونية Unitatis Redintegratio، فليس بالعجب أن بعض نواحي السر الموحى به قد أدركها الواحد وعبر عنها أفضل من الآخر، بحيث يجب في الغالب اعتبار هذه الصيغ اللاهوتية المتنوعة متكاملة أكثر مما هي متعارضة. وتبع البابا لون الرابع عشر مشددا على أن الشرق المسيحي يمكن حراسته فقط إن عرفناه، وأن فقدان المعرفة به يعني إفقار الكنيسة. ولتعلمه ومحبته يجب الاهتمام بالتكوين. وذكر قداسته هنا بأن البابا القديس يوحنا بولس الثاني قد أشار إلى أهمية هذا، مشددا على ضرورة التعرف على ليتورجية الكنائس الشرقية والتعمق في معرفة التقاليد الروحية لآباء ومعلمي الشرق المسيحي وتقديم تعليم مناسب في الإكليريكيات ومعاهد اللاهوت عن تلك المواد، يتوجه بالأخص إلى كهنة المستقبل. وهكذا وصل الأب الأقدس قائلا للحضور، فإن اختيار دعم وتعزيز تكوين الخدام مع الإصغاء إلى بعض المتخصصين كما فعلتم هذه الأيام هو علامة جيدة على الاهتمام الملموس بهذه الكنائس. ومن بين ما أشار إليه قداسة البابا في كلمته، حاجة هذا الرباط بين المعرفة والمحبة، بين الأذهان المتفتحة والأيادي العاملة، إلى قلب لا فقط سخي بل وتسكنه النعمة، متقد بالروح القدس. ولهذا أراد قداسته دعوة الحضور إلى إنماء الحياة الروحية، وخاصة من خلال المثابرة في الصلاة والأسرار، لأن أعمال المحبة حسب ما تابع لا تأتي بثمار دائمة إن لم تكن تتغذى من ينبوع الخير الذي هو الله. وإن كان الإيمان بلا أعمال هو ميت، فإن الأعمال بلا إيمان هي عقيمة. ووصل البابا لون الرابع عشر قائلا لضيوفه إنه حين يفكر في الخدمة الصامتة والمفيدة التي يقومون بها، وفي الكثيرين الذين يقدمون من خلالهم موارد لمن هم في عوز، فيصعب عليه ألا يفكر في الكم الكبير في هذه اللحظة من التاريخ من الأموال المهدرة للقتل والملقى بها من قبل كثيرين يشعلون الحروب. فبينما تلدون أنتم حياة يزرعونهم الموت، قال الأب الأقدس، وبينما تمدون أيديكم إلى الأخ يبحثونهم عن أعداء لسحقهم، وبينما تؤسسون الحوار يسعون إلى الخطاب الأحادي، بينما تفتحون طرق رجاء يحبسون الشعوب في الخوف، وبينما تبنون أنتم المستقبل يدمرونهم الحاضر. وتوقف الأب الأقدس عندما وصفه بنزيف مسيحي الشرق الأليم من أراضيهم بسبب الحرب في المقام الأول التي لا تحل المشاكل بل تسفر عن مآس غالبا ما تسقط في النسيان. وأراد البابا الحديث هنا عن آفة هي وليدة الحرب لا تزال تدمي الكنائس الشرقية بشكل خاص، وهي عدم الاستقرار. وتحدث عن أن البلدان التي عاشت نزاعات حتى وإن بدت الحياة فيها هادئة فإنها تعاني من ضعف بسبب عدم استقرار مؤسساتها ووجود عصابات مسلحة تتقاسم الأراضي وسياسة خاضعة لا يندر التأثير عليها من قبل أطراف ومصالح خارجية لا تعمل بحرية بل وسط تحايلات كثيرة واتفاقات سرية ومصالح خاصة. وتصبح هناك حالة عامة من عدم الاستقرار تخنق إمكانيات التنمية ويتحمل تبعاتها دائما الفقراء. ووصل قداسة البابا متحدثا عن هيمنة مشاعر الخوف وعدم اليقين وعن مآس تثقل قلوب الجميع وتلتهم الرجاء وتحول دون بناء المستقبل وتشجع على الرد بالرحيل مثل ما يحدث للكثيرين من أخوتنا وأخواتنا في الإيمان وخاصة في الشرق الأوسط، قال البابا. وأرد قداسته بالتالي أن يوجه مجددا الدعوة إلى التأمل حول تبعات الحرب وعدم الاستقرار وتفاديهما بفطنة ومسؤولية، لأن هذا كله ليس نتيجة مصير محتوم بل اختيارات حرة، أي مسؤولية مساءلة أخلاقيا.
2: استقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر صباح يوم الخميس في قصر الرازولي بالفاتيكان أعضاء مجلس إدارة الجامعة العبرية في القدس، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسعدني أن أحييكم جميعا أنتم الذين تمثلون مجلس إدارة الجامعة العبرية في القدس خلال زيارتكم للفاتيكان وروما. آمل أن يتيح لكم الوقت الذي تقضونه هنا تعميق معرفتكم بكل من دولة حاضرة الفاتيكان وروما. هذا المكان الذي لا يشكل مركزا لنشأة الإيمان المسيحي ونموه فحسب، بل عزز أيضا على مدى آلاف السنين اللقاءات بين الثقافات والشعوب. تابع الأب الأقدس يقول: لقد كانت الجامعات دائما أماكن للقاء تجمع الطلاب والأساتذة للنمو في المعرفة من خلال الدراسة الأكاديمية والبحث العلمي، وكذلك من خلال الصداقات والروابط المهنية التي تنشأ تلقائيا. وعلى الرغم من أن الأمل ليس سهلا على الدوام، يجب على الجامعات أن تعمل باستمرار لضمان استمرار توفر الفرص لعقد لقاءات هادفة. هذا جزء أساسي من حياة أي مؤسسة للتعليم العالي، لأن علاقتنا مع الآخرين ولغاتنا وثقافاتنا هي أمر بالغ الأهمية لما نحن عليه كبشر. أضاف الحبر الأعظم يقول: وكأماكن طبيعية للقاء كانت الجامعات تقليديا فسحات مميزة للحوار، حيث يرتبط البحث عن المعرفة ارتباطا وثيقا بتبادل الأفكار بين جميع أعضاء الجماعة الأكاديمية، وفي مناخ يصبح فيه الحوار المحترم ممكنا. يمكن للجميع أن ينمو في المعرفة عبر التعلم من وجهات نظر للآخرين وشهادات حياتهم، حتى الذين قد نختلف معهم. وفي مثل هذه البيئات من خلال المثابرة الصبورة يمكن العمل تدريجيا على هدم أي جدار سوء فهم وريبة قد ينشأ. وفي هذا الصدد تابع الأب الأقدس يقول: في زمن غالبا ما يتسم بالعنف والخطاب الحاد، يمكن لأعضاء جماعتكم الجامعية المتنوعة أن يستمروا في كونهم صناع سلام حقيقي، سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح متواضع ومثابر، يعمل على تحقيق الوفاق بين الشعوب. وتخبرنا المزامير أن الله الذي يحبنا حبا غير مشروط يتكلم بالسلام لشعبه وللذين يلتفتون إليه في قلوبهم. إن الله يطلب منا أن نكون أدواته لنشر السلام في العالم، ولكن يجب أن نبدأ بأنفسنا، كما كتب القديس أغسطينوس أسقف هيبون: إذا كنتم تريدون جذب الآخرين إلى السلام فاحصلوا عليه أنتم أولا، كونوا أنتم راسخين في السلام قبل كل شيء. ولكي تشعلوا للآخرين به يجب أن يكون لديكم في الداخل هذا النور المتقد. بدلا من الاعتقاد بأن السلام هو مستحيل وخارج عن متناولنا، يجب أن نسعى لكي نعززه في جماعاتنا ونقبله ونعترف به في حياتنا. أصلي لكي تستمر الجماعة الجامعية من خلال تنشئة صناع السلام في كونها منارة للرجاء والوحدة في عالم يزداد انقساما.
0: أبرك قداسة البابا لون الرابع عشر إلى الكاردينال بلداساري إرينا نائب البابا العام على أبرشية روما، معسيا بوفاة الكاردينال كاميلو رويني يوم الثلاثاء 16 من حزيران يونيو عن عمر 95 عاما، وأشار إلى أنه عاش خدمته بسخاء، أولا في أبرشية ريتشو إميليا غواستالا وكأسقف معاون، ثم في خدمة أبرشية روما والكنيسة الإيطالية. وقدم البابا لون الرابع عشر تعزيه إلى مجلس أساقفة إيطاليا وأقارب الكاردينال كاميلو رويني وإلى كهنة أبرشية روما وجميع المؤمنين، وأشار إلى إيمانه العميق وقال إنه خدم الإنجيل والكنيسة بتفانٍ، وسلط الضوء على عمله المثمر في مجلس أساقفة إيطاليا وحواره المثمر مع عالم الثقافة. الكاردينال كاميلو رويني من مواليد ساسولو في إيطاليا في 19 من شباط فبراير عام 1931، درس الفلسفة واللاهوت في جامعة غريغوريانا الحبرية في روما، نال السيامة الكهنوتية في 8 من كانون الأول ديسمبر عام 1954، وفي 16 من أيار مايو عام 1983 عين أسقفا معاونا على أبرشية ريتشو إميليا غواستالا، ونال السيامة الأسقفية في 29 من حزيران يونيو من العام نفسه، وتسلم مهاما عديدة في هذه الأبرشية. عينه البابا يوحنا بولس الثاني في 28 من حزيران يونيو عام 1986 أمين عام مجلس أساقفة إيطاليا، وفي 7 من أذار مارس عام 1991 رئيسا لهذا المجلس، وفي 1 من تموز يوليو عام 1991 عين نائب البابا العام على أبرشية روما ورئيس كهنة بازيليك القديس يوحنا اللاتيران. ثبته يوحنا بولس الثاني في منصب رئيس مجلس أساقفة إيطاليا مرتين في 7 من أذار مارس عام 1996 وفي 6 من أذار مارس عام 2001 وفي 14 من شباط فبراير عام 2006 ثبته البابا بنديكتوس

0: من شهر حزيران يونيو عام 1991.
1: تحدث رئيس الأساقفة إيتوري بالستريرو، المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أمام الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، قائلا: إن زيادة الصراعات اليوم تحد من تمويل التنمية، والتكلفة الحقيقية لكل هذا يتحملها الفقراء والمحتاجين. كما وجه تحذيرا من التضليل الإعلامي، مؤكدا أن البحث عن الحقيقة أمر أساسي للديمقراطية. تابع المراقب الدائم للكرسي الرسولي بالقول: من أجل بناء السلام من الضروري والملح الانتقال من ثقافة القوة إلى ثقافة التفاوض، حقيقة تقوم على التضامن والاعتراف بأن قريبنا ليس عدو في المقام الأول، بل هو أخ لنا في الإنسانية. كان هذا جوهر البيان الذي ألقاه رئيس الأساقفة إيتوري بالستريرو بمناسبة الدورة العادية 62 لمجلس حقوق الإنسان. هذا وقد استلهم المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة رؤيته من تقرير الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، والذي يسلط الضوء على أهمية إعطاء الأولوية للحلول السلمية للنزاعات على حساب العسكرة والانقسام، وفقا لما نصت عليه المادتان 32 و33 من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف رئيس الأساقفة إيتوري بالستريرو مشيرا إلى أن التقرير يوضح كيف أن زيادة الصراعات اليوم تؤدي بشكل متزامن إلى خفض تمويل التنمية، فضلا عن اقتطاع ميزانيات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى. وعقب رئيس الأساقفة إيتوري بالستريرو آسفا: لسوء الحظ فإن التكلفة الحقيقية لكل هذا تقع على كاهل الفئات الأكثر فقرا واحتياجا. بناء على ذلك، دعا المراقب الدائم للكرسي الرسولي رئيس الأساقفة إيتوري بالستريرو إلى تركيز الاهتمام الجماعي على قيم الأخوة والصداقة الاجتماعية، مؤكدا أن هذه المبادئ يجب أن تكون في قلب أي علاقة عادلة بين الشعوب. ثم تطرق المراقب الدائم للكرسي الرسولي في حديثه على نزعة التضليل الإعلامي المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الخطاب السياسي، والتي ترسخ تهميشا للأشخاص من ديانات أو أعراق مختلفة، مما يزيد من خطر التحريض على التمييز أو العنف ويعرض السلام والتضامن للخطر. وفي هذا السياق أيضا استشهد رئيس الأساقفة بالرسالة العامة للبابا لاوون 14 التي تحمل عنوان الإنسانية العظيمة، والتي صدرت في الذكرى 35 بعد المئة للرسالة العامة الشؤون الحديثة، والتي يتأمل فيها الحبر الأعظم في رسالته العامة الأولى حول العقيدة الاجتماعية للكنيسة في عصر الذكاء الاصطناعي، والتي أشار فيها أيضا إلى أن التضليل الإعلامي لم يبدأ مع الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك فإنه يجد اليوم في الذكاء الاصطناعي مضخما قويا. إن القدرة على تزييف المحتوى والصور والمقاطع الفيديو تعرض الأشخاص لرؤى مشوهة أو مضللة. واختتم مراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة رئيس الأساقفة إيتوري بالستريرو كلمته مؤكدا أن البحث عن الحقيقة هو عنصر أساسي في الديمقراطية، والتي تعد حد ذاتها وسيلة للمساهمة في تحقيق الخير العام.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.